كاس نرجس الدوح الحقوق قرد وفون يما اين اد الدوغن اد تكبرت في اللزق سنتروخ نغيت قالت

ربي قاع على خير حن قريد يذكر رضيع اي غيس في دون واش نبدا دي كفرا اين اتقنت وكان اوين يقزك تسننتني ابن حنك يا ويكيد يا الملك الارنا اقلنتي ويتريد فلتي بالارواح يا فكيدك تي حرى الله.

حي الأشجارات اللي قورنا نسعغي توقف يسري اللي بلد قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزري السيف إيقان وإن غازة واتنقر المحب تطار